0: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط سنتو با نينا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكا يو باخ ييب لول داي واني ماغاو خاتي
1: بدران ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
2: رين توبا واخنا ييت نك كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل من مي دي سما خصيده ييت سي لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد عمك اذا الهدى اذا الهدى يا من اباني بمغتد الهدى
3: غناو نينا يوصل قتي من احبه كيب كو خاني بغي نغا سما خسيه بي دانا لا مانا اغالي تي يالا وخاتوما لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنة اعوذ بجارات لزف مدمنة
4: خسيه سرين بي نيان كيب كو كو جانغ bu yekati la saw tur dalal la sa xel leral la sa xol fatta liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awtura wajbur lahu al khatira nang ko dalal al amsalam washrah sadra nang ko leral abdur
5: man lima neex ci radio bi da beug saykhu bamba mi legay legay bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba فين سخيت دانونو لا يين جابولن بولن كوبا
6: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي باركيف سما مبيندي يي غادي تي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
1: نا باي داي بليز لخير ابدا visa risa wa kulla man lam yabda
3: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xajaati serigne toubay ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
0: bokku ci magal xassida moy xassida de yeengal ara iza katabtu tazda asuba qasida day yengal malaaka yi ñi fetta soko sabbal ñi ko muridi defa bu jëj deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibah hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ni dik takko man dima samal sama ngob
1: khul jawil lima ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
7: bokku ci fonko xasaay tanu daana wax na day jang xasaay bu kenn wax sax wa kaw dañ koy dëgg ko bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen duggu rek dañ lay xap sang yalla masnaam ci defa go xamne gi ku wax la seen ci ñu jang kanen dik la am tankam rek wallahi wala am tam nak do rek mu gess ñu di ko akana kana na sey di dafa daal tan daal bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaaxale ñi wax ñu bokku ci sama wax de ko ci bo wuté jéss na la ma sa jaaxale ci jaaxale ci sama
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zil zalamaika wajud li bil marab
4: serigne touba di wax ne ya sa ili an amali la yanqati qus ila al jinani misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ap yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wa li khalaita dun sakin adiya
8: amna ci jamono ci tali ñi andi problème ini wey pa ba fa nekkon sample xoma de la tudit xoma moy bi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigrer diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp da sant yalla
1: zun miradi zawal bura akal kitab anni radina mtana min al matab
9: ay nit ku bax ko yalla na ra dimbele bu deglu bo yitu serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga deg ci so neugate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou ba neena pend bi nit ki ni doxey jëm ci jakka ci ak pend xare neena ak pend sawra mu ñu wa nak
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
0: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu musta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar ba ne ko xamaguma bu mu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi ne ko demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fasu
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
6: سيني توبا نينا سما باركه سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم تي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري ني دنج كو ييكتي يوبو كو بير اجانا فدم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لا كو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم نانغو نكو
1: وايدي وكما
3: شيخ بامبا جيره جيف جيف nga جيف جونو يي تيري دغ cipp safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
10: alhamdulillahi rabbil alamin yeey jeme serigne yeey jeme serigne
1: ma daydu rabbia bi jari ramadan jari al aman wal mana wa fayadan
5: ceñer ba jollina di leer ku bëgg xam te bañ di reer yow de ko diglu sax sur rawati li di yor yor
11: bo xamul ki tag yoneñ di ko degg reer bo deglo cieñer fm nga xamne ki moy taggu yon yalla muhammad kon kalen ko ci 88.6 cieñer fm

0: إخوتي الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا ربي. شارك مقال.
2: Na ka joni babal tuta fay mandum fay mara ko

0: نجيل الله عليه وسلم
1: ونجيل المأمون من الباب لتكون لي يوم المآب ذخيرة عند اشتداد الأمر يوم حسابه علي بها في الحشر أبلغ منيتي ليكون من سكان الجنة خلدي شيخ الحاج الطالس من يا من

سعيد مع حبيبي يدور حضرة قدسه ماما دنيا على البراق سرى نبي المصطفى ورفيق جبريل في معراج أسرى بأحمد ربنا من مكة

0: مشفعون المختار يأمر لك وخوكك مولا ورب العرش طلع علي في ذوري أكرم بي من سيد وكفاه عزا ذاك في إسرائيل. صلوا على المختار أمة أحمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: دعوا إلى ما شئتم بعطائي فالأنبياء بالقدس يوم نب صلوا خلفه أكرم به قبل العروج لربي.
2: أجل منك
0: أهل السماء استبشروا
2: به أهل السماء يوم يبرك
0: واهتز عرش الله
2: صلوا
0: إلي الله من أسراري يقبلوه فلن يعمى ما أوحى
2: والله إنجيزان
0: خلق صور الرحمن جل جلاله ما لم تنم رشد من نبعاتي
2: برب جاوب أنينا
0: عش صالما في ذل عيش أرغل في عوض مولانا العزيز والنصير شيخ الحاج يبلع نسمال لا تخشى
2: لا تخشى
0: يا عبد العزيز سوى العلي فالله وقشيته أحق بعبدي وبسنة المختار كن متمسكا وبيدي أخلاقي وصفاتي ومن
2: استعيل
0: ومن استعاد بي يفوز والله إن شاء العلي بمراضي وبإستعيل إلعل قطب مفضع ينجيك جاو المصطفى من شري ما مبدنا وبآل الحالين كل مجادة والخلفاء وصحب مع أنصاري يا راعون ليصرب ليبلغوا لأبي البتول زيارتي وبروضي قد كان يرسل روحه لتزورهم حج الإغاثة يذرك بجسمي يا لائمي جهلا لمدح محمد أولست تعلم أنني من فيضي مرضاكم الداو
2: لله لله
0: بمدح المصطفى إبراهيم باي وبسمع مدح المصطفى يشوبي ما لي طبيب غير طه عالج هذا المريض بذكره وبمدحه فبمدحه نال الرجال سادة ومنهج الطالب رضواني ما شئت قل في وصي أو مدعي مدعو فالله كافل أجري مدعو فالله كافل أجري
2: مدعو
0: فالله كافل أجري
2: مدعو السلام عليكم واكاي يارم سيارك ماغال انت بالله دغ الخميس لا ديسال لا ديسال دانا كو با مو مانك جام سانت يال نك بتهك بي
3: دابا هو
2: نك سفر كي واو غور واو غور الحمد لله سانت يال باخ wa gor alaji wa kay baxna inshallah bakaram borom kaddi gi tabarakallah tabarakallah ñu koy gëreem bu baax di ko ñaanal tawfiq ñaanal ko mucc ak xewal ndam ak ndam pa ci kaw ci kanam ci lu baax alaji abdullah sis baregi borom kaddi gi ak mbacke kadior borom guy bind borom kuluban ak mbur ñu koy sargal di sargal ba max ci kuluban yep rek ñu nga fe gol ga ñu baax ñoo ñu fa tabarakallah yalla na yalla jamal len ñi ngi nuyu serigne sidi ngom imam fa tabarakallah serigne mamour job bëgg bamba alhaji mbey jeng ñu koy nuyu di nuyu serigne samfay borom touba tul fa tabarakallah sohna mi jeng mi ci ndox mi tabarakallah yalla yalla barkel serigne omar geul khadim serigne pap ndjay lo ndam ak gaay yu bax yep rek serigne talisey tabarakallah serigne massamba ndjay serigne cheikh ndjay bachir serigne ousman ndogan docteur telephone tabarakallah ngi koy nuyu ma sha Allah ak wa marché kolban serigne mam cheikh lo ci marché gambi xamna ne damay dal di wuyel ki dama xawana ji sam nan nga yemeni fofu rek inshallah bu ko defé ñu sargal ci mbolim talib cheikh yépp señ bada ci am amna loma joxon ni bada da nga waylu bes ci magal gi day melni xama set ko ma barkelu ci balama dem seigne bada ci am bu touba tindodi amna wayuma yone won dem xamna ne ñu dako def ci magal gi ama barke loko inshallah taala ñu sargal ko ji lay ndissan ci sa waji bada ñewal
3: ahmadu borom weru safar ken du serigne touba
4: ahmadu borom weru safar ken du serigne touba
3: ahmadu borom weru safar ken du serigne touba
4: ahmadu borom weru safar
3: ken du serigne touba ahmadu al khadim ahmadu borom weru safar ken du serigne touba
4: ahmadu borom
3: Ahmadu Ahmadu Ahmad al Khadim Ahmadu borom weru safar ken du serigne touba
4: Ahmadu borom weru safar
3: genna bake bari jolof Ahmadu borom weru safar ken du serigne
5: touba Ahmadu bari jolof Ahmadu borom weru safar
3: dajje touba yajjeewal Ahmadu borom weru safar ken
5: du serigne touba Ahmadu borom weru safar
3: Ahmadu kawan fandar man
4: walekimo
3: mom
4: rek la baday
3: ayu sheikh mudou mustafa

0: خدينا من زويد محمد بسم الله
1: مولا مي نياري لوخو سي كاو نيو ماغال خسيد جالي بتول مراقب لوخو سي كاو نيو ماغال خسيد جالي بتول
0: واو راما

0: أجمدها على خروج من درر وكل سائل وانا ان وغرر اثره شكرا يجر السيدة بسري ولا يجرون ويغيرا حمدا وشكرا يا سبا برورا ربي الورى وسط الغرورا فقد ناسما لفي المخدمة مصاليا يا ألا مرتجيا كوني خديما الأزمة وأنا فوزا بالمقار الأزمة ملتمسا من مالك أن ينفق بألسي يريد أن ينتفع
1: جعل الله
0: بجاه المصطفى
1: سلامي سلامي سلامي.

سميتك جانب المراخر سميتك سميتك سميتك سميتك سميتك يلا يلا نغنيان سميتك جانب المراخر يا جنين كاجل للراخب خد صرفت

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليك وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والغير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على الأكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا

أبغيت سرمتان أورا فسرمتان سلي وسلم يا كريم هني علي هدخل لي ماروم سلي علي

كل مؤمن ومؤمنة مغفرة مغفرة مغفرة لكل غير مؤمنة مغفرة لكل مسلم ومسلمة مغفرة لأم تخود الحسنة يلا

هلا وفي ماري يا من بيسات خير الأنبياء من الليل خبي سلنا ويا سلي بتزين أنا نبي ولا لي ولا صبي وزن ما

0: len xamal ne dama doon tukki won voyage won waye ñewat na rew mi ñoko bokku su ko defé voilà ok waaw man degumako dem na nak gambie deg na ma ngay lakay anglais yo xamne mom amul fen xam yo anglais fu mu ko jangé je suis ni rew mi dalu ñu yalla dimbali abdoulay delu su xel ci yalla
1: بكمال مختاري لنا بحرمه النبي المختاري وصل سرمدان عليه بالسلام فما يلي خد دل الكلام
0: برون مام ابلاي عليكم بك السنغال عليكم بك بتم ريو او
1: تكفينا بعيني كل لك
0: Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Sen garad yo ko ak yoy
1: wa hablana bi akhba'il basmala wa sini wal mim surur al kamala wa hablana bil bay fi taraini yadbur yadbur araini

كان يزور ابي يزير اخذنا اما زور وابلنا الى نتان بالالف بخير اسيان ونور مالف وابلنا الا من بفناجلا البزارات والفناجلا ارخط لي بالي في المخفي الا المخامات علا في الطيب فتلي سرمدان فتزيم

0: عرفمة البسملة المباركة يا
1: ملال خلق بلا مساركة سلي وسلم سرما الدنيا لاو على نبينا ما والاو سيدنا محمد والادي وسبي يا ملو ماري ودي يخب فيك الدوام البركة
2: بخير
1: بخير يا مشرك وخير يا مشرك فلتخنري بها لا عراد وانت بخير مسر النيابي ولي يبارك ولي يبارك ولي يبارك في جميع الحركات والسكنات وجل البركة يا من بيساس من الابليس وكل شيء خطوات تبليس
2: لك سكوري
1: لك سكوري
2: بهد حمد الحالي
1: غالي
2: يا عليا
1: عن ولدي
2: ووالدي
1: أزهر

0: لخير ما
1: ملك
0: ملكته
1: تانا
0: يسخو وعيسان من العفيس ولا يسألني بكيد لولا بيس بتائه وجيه

0: أسمكرا اسمي يا من أديم
1: ذكرى
0: بنوني غير بدلنا بشمي ما هذا
1: من كيد
0: من كيد وكل
1: يا سبح
0: بألف الرجيم أسيب درا يا ميلا وزازي سرا بلا مهي يا أم لا ما تدري بي فتكفيني وما أدي عربي براية
1: أدله
0: أدله
1: ما خسده
0: هي من الدرر أسورة سرا بيجي معيشم أن يميل أبدا ما يسوعني
1: ومن لم يعبد
0: أبدا بيأي
1: يسوعه
0: للخير الوايد الخير
1: مهت الخير
0: الوايد الخير
1: مهت الخير
0: الوايد الخير
1: مهت الخير
0: الوايد الخير
1: مهت الخير
0: الوايد الخير
1: مهت الخير
0: الوايد الخير مهت الخير بيبي ما دون يا خير وليخذ سنيا Ya Rabbana
1: Ya Rabbana
0: Ya
1: Rabbana
0: Ya Rabbana
1: 300 Dank rek parti bi lay ñu tax inshallah Moussa jangal rek
0: Ya Rabbana
1: bësal soxol dal baax bayko bayko dama ni dal
2: wa wile ma naxtan len ko rek mu dem tok
1: kan la
2: naxtan ko musswa jang waxal gaaw musswa jang
3: ni dañu daan naxtan len ko rek bay len bay baati mu wax lim beug wax tam len toge ñepp ñu ngi tok
1: bay baati
3: ngeen lay deglu ñepp tok ngir Seigne Touba bam dess musswa
1: baati baati yi
3: ñepp tok ngir bam dess musswa mi jang ngir Seigne Touba tok len
2: ñepp agu suuf ñepp agu suuf ngir Seigne Touba
1: baati geen ko ci
2: ndax li ñu yoni la bokku ñepp agu suuf Seigne Touba mi da bind xassude yi mo da def ni
1: baati
2: asama ñun doomu adama yi Seigne Touba du nit ñepp agu suuf ngir Seigne Touba
1: baati
2: waxal li ngay wax musswa agale
1: baati
4: dama ni man kuma xam xam ma qasida
1: e pati yow mi
4: barke cheikh ahmadou bamba bakkar may dug sun qasida lay don
1: pati mi ya xamna
0: rabbana ya rabbana ya rabbana ya hibana salli wa sallim sharmadan

0: fil mulki
1: fil mulki lam yusarake
0: bo waji ante batay nu wi and ak serigne mamadou mustapha sek 12h midi fuk waxtal ñaar botal na juroomi sibili 88 628 06 18
1: wal takfini
2: wal takfini
1: yalna yalna namu ñaar wal takfini mafsadatan wa hasada wala tadkhuli fasidan aw mufsida wal takfini
0: mafsadatan
1: mafsadatan
0: wa hasada
1: wa hasada wala tadkhuli fasidan aw mufsida التكفيري مفسدا
0: وحسدا
1: وحسدا ولا تدعوني فاسدا او مفسدا وليكن وليكن على كعب سرمدا وسكرات حياتي امدا وعيش الليل
0: من جنابه
1: من جنابه
0: امن له
1: من جنابه عيش الليل من جنابه يمن له شكري سائر نابه والتخري ما زاءني بالأسبل وليكن مبصرا بالبسملة وليغبر باي أسنى بغا عجوبة لكل نار بالسبغة
0: شيلول

0: وني أحب مني ما هو ما صدر
1: مني من الذي يودي للقدر
0: ودي أحب
1: يا ربي إكرام الأحد بألف الله كريم منتهى ولي بلامين ابن الفينين منك الجميلين ما سير فيني ولي إلهي عيبة الجميل أمن لما لم نردن يسوى مين ألف رجيم يجابا هب هب يا بكيان جادا بالنسيابا وليام بلا مهين سانا صدق وخطر دي أبدا إنسانا ولي خبر رائع ردوانا يتون من خير سوغد بانا يا قديم وليا بلا إنسان باريا يا من الباي أتيت داريا

0: ولعب النور نورا يستحو
1: ومنك النفع بالرضا لا يقطع.
2: السلام عليكم ورحمة الله. يا كبا عليكم السلام ورحمة الله. آه باي مودو آه واو كيس لا جرهجف اي سي يال نكو يالا بوله سيلا ديسان سري منتخا مك بالي سبري امين سيلا ديسان باي سامبلو كر مودو بنتا باي يار مسار غنسار باي بشيرو غي كمام سان باي مصطفى امباو
3: باي ام دي سال كو سنج بال
2: ديسان ديسان
3: باي مباك شي شي كان مود نو باي مود مبن كان دم بال
2: والله والله والله ديسان
3: واكر علي بورو جي
2: ما واكر علي ديسان تبارك الله
3: باي بالا جنج توبا
2: باي بالا جنج توبا
3: مرسك ماريس
2: يا مرسك ماريس
3: انا فام فا جيمول
2: باي جن فاما جيمول ديسان
3: واو سواني بجان دكار
2: دين سواني بو بجان سي دكار
3: باي وون كان
2: اها اغون ييب سين سواني نيوم ديسان تبارك الله تبارك الله بارك الله سي الله جرجف اي تي ندخ يالا بارك الله ان شاء الله جرجف سي الله جرجف اك باخ ديسان تبارك الله تبارك الله سونو غورغي تبارك الله نيغي كاي گيرم تا ديكو نيانال يالا ريك ديسان سونو بروم دولي كو ديغرل دولي كارتان غي اك مان مان بي ياغل كو لول في سونو كانام مي ياغنو ويتي لي بارك بروم توبا جرجف سي الله نيغي كاي زيار بواخ بو باخ باخ مورد صادق loko loko loko bak loko kagn rek xeb ko ndax mbaxam jerejeuf silla taxway bu rafet na tabarakallah sunu khalif do xam foy tambale ko jexale way bax mu ru wessu ya bax niko wala fi waxe tabarakallah jerejeuf silla ay way ay way ay li ay li
0: wal yaqab wal yaqab wal yaqab ya hiba hiba mukhna ni wali mukhna ni wali man yasatibaha

0: وسبي فيلاني وراني وجه الخلاف لي ومتاجي للا سرين بامبانين سنو بورم لن مدفل وجال خلامي ومدادي للا وللرسول جنة الكلرا وجه الكتابة
1: كالأحمال
0: الصلاة
1: ليخر
0: أمار
1: وجعل
0: واجعل لوجهك الكريم خطي بركة لورساتاتي وجل بجاه المسمى غرافي من عصم البرور والمعروف وجل بعي وجعل بي سرين بامبارين السنو بورم يالنك مدفل وجعل بيك نظمية نظمية فوق السوم والخير من مانخات اللومي

خرور ورا خر النسارى بكيد عين خر سيتاني لين جاي مولين جنب حسنا كي يلا لا دب دسا ايوا ارنجا واي لا نو فوك ومني له زغرل اغلي يلا دغل دا بوك

0: الربان هي
1: وصخر منالي
0: وجلافة أقير أماري لو هو طوى القلب
2: القلب طيب.

0: Luisan. Luisan.
1: Bima taji min maliki nasru ala. سيد
2: رقبي
1: تسليم تسليم

0: بلال
1: نم ديف
0: وبالعروة الوسخى لدي النار
1: نو ديف
0: بيسرت
2: من ربي لربي موائدا واو للنصارى والبور تمر
0: هو
2: الكنس والكبريت والساد ليونا به تندفي نار خدا وصبر
1: تيرب يالا بلاي واخ
0: كتاب
1: نانا تيرب ماغلا
0: كريمون
1: نانا كريمون واه ماغنا واه
0: كتاب
1: تيرب يالا بي
0: من
1: كريم لو ماغ
0: كريم
1: كوم باي
0: كو
1: من كريم سيكو ماغ
0: لي عبد
1: لي عبد نديم سي جامبو ماغ
0: من خديم يمير
1: مجيد
0: كتاب
1: من مجيد
0: مجيد
1: مو مجيد لي عبد المجيد عبد المجيد
0: من مجيد
2: مو مجيد مجيد للكفور الدير
0: هلا من في قد جاء
2: أنا من منزلا صلاة تقيسو عيش أزير
0: بغين تقلو وانتيجي
1: نوي ديف
0: نولا بيرغا يباخ
1: جوخ لين كو
0: ينان اي ولوف باخول تري داي سوال كو باخ كوراي باي دما نك
1: نيام
0: نيام با بايام بو
1: باخ
0: نو سوتي دما شيخ بام مغير مو في خوتي باخ
1: كوراي
0: تي مو في ولوف بو خام يا رام يا امتيكو
1: موك
0: dani fedeli tikant
1: ndax lan
0: ngir bamba monu may
1: monu may
0: nu jibul and ak mom ne kon legi no ngi moy
2: ne yefari
0: ak nafiq ya ngi di moy di way
2: te no ngi in islam ñun di ware ke sa di way
0: ba far no ngi wax lo xam mi yaram ya waxti ko
1: ejibate 88 la 628 06
0: 18
1: 12h midi fuk ak tok ñaar botul na juroom fuk simila ak ñaar
0: ni yalla ni faskura ta jande yara na
2: na ni ni goro to mo yor na bepp jam
0: ni yalla ni
2: fasbiro
0: fasbiro
2: ta do dem ti yalla gën yalla mo ni in firo
0: ko daw santu mu am lul suni nawle am tiko
1: waaw waaw
0: te wallahi fasna yene
1: noy def
0: man ngoy ci ahmada
1: yak man ko nangu jebal ko
0: dani khairu khalqillah aqni muhammada to doy lo ko walis ñep
1: borom magal gi
0: tay xenju la mada
1: borom tuba ngere
0: digal yel fano talib ya tay tag ahmada
1: lon wax
0: kuko yoxuma leen ko man ma ngi japp ko
1: jappal

0: المصطفى وسيلتي إليه
1: صلى بتسليم على عليه
0: يا
1: جملة خلق زدوا اليوم في وسل المجرمون اللهم بكولية دارين
0: حمد الله
1: خاتمة

0: خادمة خدمة خدمة خدمة خدمة هذه محب الله محب كل مسلمين
1: محب كل مسلم مسلم مبتدا
0: مبتدا كل مجرمين
1: مجرمين
0: مجرمين كتبا
1: دكو سيد دفكو سيناتير كتبوه أحمد
0: على النبي الله في صلاة سبحان ربك عربي لتتماعي سيفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: كتبوه أحمد سيناتير
0: برام توبا
1: أنا ماكو بند برام توبا ماكو بند seigneur ko katabu ahmadou
0: borom touba
1: ni khatibou nasara tourra
0: borom touba borom touba
1: bawu ken mako bind ahmadou
0: borom touba borom touba borom touba borom touba
1: tayakhono bi annani ilah
0: borom

0: Serintuba ya juli tunu jewal
1: la fali khalilallah hablu findar
0: juli biro narba
1: ahli badr
0: juli mayum
1: usudi kadar
0: juli gabon juli kabla bisa
1: la fali khalilallah findakaru
0: juli banana
1: kullu azli jallu hurmak
0: juli giri giri
1: علمني الرحمن في السفينة بأنني خدي مسلم الدين قبل بيسا على وجه قال قني في النوم وقت لا فايت هاو ني ليل بوديك الى كوناكري
0: جولي كونغو بيلسي
1: باب يسو
0: جولي غيري غيري
1: وفي دان واتش
0: كاميرون جولي تشي
1: مستر ويلي
0: جولي توبا
1: بوست بو لندم لا
0: جولي سانو
1: سوري ناك با فلي
0: جولي سانو سي سيرين توبا انا صبي سيرين توبا جامبار جا سيرين توبا
1: وفي لا غيس كنيو نان بيليس بيليس
0: تيان لا خيا توبا
1: لا بو يو ابليس ام مجاري كرسيخ شرو مي سخيرو
0: مي سخيرو
1: لم فام
0: انفع الاربع
1: اك لان
0: اك الخميس
1: اك الخميس
0: اك الجمعة
1: مو يتفن
0: واريو منان كو مرابان سيخان جمع لدلن جامر جابري موالو يبي سارتي دومي دومي السوالو
1: نبا كجور
0: كجور نكي جي كان خديم المصطفى
1: واكو كنيوم
0: واكو كنيوم سرقل سباي مصطفى بسوب كروك la soxna fatima dumam
1: ali
0: serigne basirou mou siara dam serigne touba serigne touba serigne touba borom ndiarem serigne bu mag bi borom magal gi borom juma ji serigne touba modou mbake bari khadim rasoul cheikhna al khadimi ana toppe ba mi cheikh sidine mokhtar jambar كروك لو سرين جبانا سرين بسير إن شاء ربي دنا دف نسير
1: إن شاء ربي دنا دف نسير
0: لا سرين جبا قوانتي لغلو
1: أبي دم تجي كلا كده مين بيجا ميو دون جوي رومي دو كنا مم خراب مريض سوي
0: غاو
1: سرين بسير
0: فان كيرو كورغا سنة سنة سنة سيل سرين بسخ بيا لك يا خال كارغا
1: بس ما كفاية
0: كلام لو سرين سيرغوا سنة ورجينا سنة يا لا تبينين الجنة قالوا سرين سيرلو كيف سنة سي من يسوقه خبر
1: سوا أروزي
0: بيا قرق نجع جنيم لا دارخ dama ko dambel ndam ya
1: serigne khadim je borom jokan borom jam gën ñu koy ñaan la ba ci gu jamu
0: serigne
1: ar bob jokan jeureujeuf serigne jaay ñu koy nuyu
0: kérok la wax serigne sirelo wa sanna ana soppi serigne sirelo borom sanna
1: mun kirok na kiro xamé nañu len وجه الذين يهدوا
0: يوم وجاء
1: سؤداء تبيب
0: مريدانان
2: Seigne Dame Rodio

0: ترك يوم شبتي ثامن أشر لخدمة المختار في شهر شبر.
1: تاريخ بابا جنان يا تتامر أقبو كار يا تلم بلاور شنجان مدد لوضع مدد ليته لخنين على وطن قريد اللساتي كيرير مردال عاج قمل مقمل لعلين بهم كلين أمل كنمل بومباي جاتشار لعاج تنجين نهدم من كقم لعاج الكقم قوم أولايم كتوبة اليالنا توبي وايم بالو قدر مكوخ فلايم ننجي ما توب يالا توب لغلم تجي ما دو سيطان قمين لغلم تجي ما روي روي رجال لي تجي ما روي لكل جان لي الغير بالمقتار مقتار لا بالذي نفوسكم تختار خرجاكم من الإله نور بمبا جاكو كروا لسند نور
2: بمبا جار يوم جهاد نفسي ما بيزر انسان كان ابي ابسي بمبا جار يوم جهاد نفسي ما بيزر انسان كان ابي ابسي شيطان بما قبك الدنيا كل ان في دانا غنوني بنيو مما جار نوم جياد نفسي بوبي شرين جان كان عبسي قتلت في البير لو شيطان كب كب خير الورى اوتان نوبل بو انغاس بخير شجر بر نورك سيل كرك بيور بر ومن ياجر في سبيل الله مود ماك يبفو فدون الله دبلو المواخل لورا المقل كي لقم نسيق بمباري الجمام تاريخ بقام جيس سيموي أتمر

0: مور يالا دالي سي جوخ يونان بي موسيني غاني دالي تال بامبا لسانو آل دالي وغانتي اك بامبا كسان يوسو متين با بامبا نماي نما دار الاسلام شافلين مجولين مدنا كجام يالا انا استخلص تغلي نفسي ما غيري تي بامبا دونا نفسي karok la ñaan bur yalla yoonu geegi ngir jale jeel mustafa mi geegi ngir boobu bur yalla koy xëccoog sëriñ si kànga mi ak cob aadina ko mersi àddina ak laaxira far di ko gëroo ku ne nam aa ko jëlle man sama goroo ba xaali moom jaxate naa ko irkan jangalte jublu bunt buri cay kon شيخ بامبا ناكو أصبي الإله دارا ولا إله إلا الله من يالا دوهنا ما خدوهلوناكو ما إنكم ينفد ينغناكو بلاحي من ألل تتحم جنغ جنغ المسارو نكون دو جنغ بلاحي تعالى قناع وقلمو لا تركنوا إلى الذين شلموا قالوا لي أركن موي جواب قالي بامبا كو تونتون وانت خالي
1: كان لا بامبا جين بابلاي كيف زنا ادنا جبلاي اخبرت الدنيا الي قبل وبيت عبس على اني القبل وبعد اني اكبر ولم ومن الله لكوني دار ظلم وبعد اقبلت وانا أخبرت للا أبقى مني دمك بعد زوجين أكو بطا لديم سي غور مبلغ نون قبط بيت الذي لدى نصارى ترى بما لدى الله لوم ترى ويل لمن إلى نصارى مالا

ولا البار لم يحبدوا يهود والنصارى كرغ لبامتي يبابيان بي يتلي كو يا الله بد ما يمب غير بغرا مجامنا يونن با طوب عالمان بلغ مودون ينب يان بان يان قبي اغلب دالي كاتن كمو فاورو غايو دنگاي دي وي تاوتل بلايا شروط الاحوال الامجلايا شرن زنا خسل يبام باي كامل بري يبقى قل يبام باي كابل من جاك بي سالي كفل جارب ومن جارب ابي تقرب جاينتنا يالا تدوت الخشن رجال سيارة لنكم السجن لولا تخون سيق بامبنا يا قومي سبب خيبتي يا رب اليومي سبب خيبتي

0: طلب عم زي جباري بيهن قالق البرايا باري فكنا تالي بي غرجة غيرا مرم بغرب غرب يالا يالا بام أمي جلو أمي غير في باري بدوك خلوة الدنيا للباري سيطان دي أمرو خلقك نصراني نارا جعبه بخب الشراني تبعبي يونيب يشلو كرقا لجد بلد دوم جسو تيهيك ورقا كما ما اللي الله قرسين قل يا دي ترقل في أخبام بصب في خليا كما ما اللي الله خير برم دار موصر انتوبا ويجلين دار بام عيب المام ترني بفاتي ويجل أردو لقايلك بيتي يبالك أقواجينا دمبك بي تبابنا لين بام بلايفة بيبه بامو دمين دار نون بيال لي سربا لين قرب بانغاسي مويتي دربا دنافت بانغاسي بيت جبوت با سنك أغل بتسار طول با ما نبتدا كلامك أكبر أمدارا أيو رباتي سايو دكة در در جرزا كلام دي جول بريه نارا ما سيقو مالك با إمام نارا ما سيقو عبد القاضي تجاني ما قرص مساجة في الجيراني كما ما لتوين تنير كلامي شيخي باول مير بقفا الإسلام جربابي موجب لوان ديم توبي ليام دي جوي مناك توبي روبي شيخ بابا كرجان شرين مورمالي شرين علي يوهي كداني كرب لين اوت كنجم لمباي لين دين عالين تاقلك ايلا خزاي كرب لين بوالي سوركي وربل مي كان كان نفر بجاقي دارمبل مي بوچاي دوبر دي فينيل دمو دي بوالي دوري يهي امو فرجامو كنا بارين سيخ بام بام بامرين دي مريدي يب مغنان بامان دي مريدي ناك بام بانس نروي يوم حرستي او فرلتي نوي شرين ممر ماني كتون تبوبا ناكو دغي كاكي دني ديم توبا فلسي تكي سنن بكتانك موغا يوم مليغ اخنو لانك داجي تستنكي مي دل دي جغسو مريدي قاكي مرمى بدل لغسو مريدي يو توبا كبار كو بامبا مخينا نيانا لانكو تسنا جلبا چده دم كلامكو اكبرم دار منا دقين مكو ملو در چوه اللا تنكتن ار نرميرو بواله ري موسمين اي ونديلو كرب لقا داي قسرو اي نيارا دفاكي لم دجل بيقاي ليرو بامو دم ابو ويسر اي ويسارم يباركم برما درشو نمارم كرب لفاكي بامبا جبتو بالكو شيخ بابا نعمل جينجين جيجلكو كما ما حلنكو مديم دارم مزولان تيرنيو كرم دالكو اي دارم مدال دار تبابي فرمان دالكو كاسي فسد ملاك فرمان دالكو مدال سباي كرم يوينجي الله يا عجبن يناس دمان بالله كما ما ألن جينا سيخي توبا دعاي جيلي دعاي تولي تعلم سرين بدالي فايقي توبا ان ماكي كيتك ووتك بوبين ودالي وسين بي بوالة سامبا بورو جرهم ودالي انك بامبا نانا كالك بموقي الى شفر يالانك بوالة المصطفى دهن البدر كرق لي الله قاتبا تيك بامبا على لسان الآل وقوين بو لا عيدة انكرو في لنفالي لي الله جيخ جبريل في الاحوالي بامبا اقوى مام كانوا في رواية مانو كبا قبار مكبرون ملايا لنو عالي مكي دبان جول مكا لنو عالي مكي دب جول مكي لنخاتي بانتوان على لجاري لخاتي بانتك بامبا في لسواري كي يونيون مؤمد المكي ما في يبالش احمد المكي بزن كرق لدام رجان باري فجاري قاو بما لبراري غيك بابي جلدي اندو جيل فنان بوكرين دي نكوسيول نيلا كارك لجاك يحل البدر بمقياس بدي بيلا نقدر كارك لاوي اسمع وحل بدي بارك مقدمار بوري بينا سي بجد كارك لجاك في القرآن على الهدى بجاك نوني داني إن ولي الله لا يجو تدام فنانة بجسالي لجل أي عاسم إن الله وحين دجا ولي إبليس إن أردي توبيا ولي بمخي بسند مرواقوكي ساندر مهير عمال تبا عادي فونكي لبق سرين بايجي سرين مامور فال لا يالا خسار بنبال إشاء لقيت مولا سينا كفرو لين بولين ديالو قناع فالتس ديرو نانا كران ديالو مليم دور رمبال جيبيال بغم بمام لاندل
1: جنيك افم
0: مورن دقين فسي بمباي فردو نا كران دمير نانا كوكي بيان دلو بحسلو عام باكي بوريال لقاتي بانتنان مملايا إذا لقيت موفي عطان نجايا
2: ñi ngi abou micro gëni jallal cheikh abdul khafir mbange jallal ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawar ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: جنت بفم جنر فم لرجع فم
2: فلا جل أجاب صلاة أتري إن سبينا تعبق عيني بمزل ما يتعبق على جمدار.

0: 我为了县里这边当上根，我让你家里莫去跟你放口，你到县里县里干了吧？想办法照顾老婆三把拉吧，帮说他来家里为你们熬，莫跟他搞些家里面人家闹，你就吃了，人家家里还没结，你拿他来个三公斤的家里，办不呢？不就是要了那口？马路这老的大了那口，你家里可以住个？叫么什么的？木匠姑娘，给你几个外边的，开了不干娘，起来不干么？我们的爷爷咋不给给了么？我和木家子的，那咋变没有么？起来给么？给你还有你么？咱家把阿斯玛和哈鲁巴的，新年什么的，一个人去买的，该把的那可都把着的，我因那么阿姆的比你的，木子的新年卡巴多尼巴的了。من أوت نفس المعنى أن يجدلوا ربقني جبيل صد أي سومي وزايد البراق في النسوم وجل مسير مثل أجل وجاب في الليل واليمن وكل تمات وتبلي اليوم بجاح العظيم أخي خطيب عبد الرجيم واكتب لي الصواب في كل نبض وناجي من ركوع نجس واكتب لي الحمار والصواب والحج واكتب لي الحام صواب الحج ولمرتي وليكن وناجي واكتب صواب ثوري والجواري على عملي وليتي الداري واكتب لي الأمان والسلام بالانزلاب رب والفلاح وجل مكاتب تقوم أبدا مقام حج وجعل رداء وجلك الجار والسلوك ورلبي وجملة الملوك وجل ما وجل كالوجلك الأج والجا والجواري وناجني به من البوار وجل منامك القيار حجرا وارتقني الدنيا وأخرى مجرى والتقي نارا مقرا وجل فتور بي مثل سيام والتقي بعد مرام وجل ممار شاهنا وبيتنا لتيبا عبدا زكار قادنا إلى البيت فدعا مخل في الباري بني جبت أسماء البدر مرنقو مقل بشبت كنبي جعلنا عند أمرام بالبار وحاجة لمن بلو في إرسدا وأجة على مقارب الغداء تدام خنش ملب الفوشين لولوان مقل جيد وانا مين دبل من يتريون جيجي دقم يورو جواب بام جيجا كرو دولو يالا تك مستبا يما يتيور تم مطا مربطا سبا يول مكا ما يكو دالا جي شابا خبلكو بام جبلو ميكابا رزقتني الحج إلى آيتيا وسورة والجار فيك كرق لبامب يبل القرآن الإيمان والإسلام والشان شلوب إلون نسال والكتاب أزمان خدمة لدال الكتاب شلوب إهلار بالمدادي وقت جهاد بالمنابي كرلت بقادم رسول قريبة رسول بالوسول من سنني قيد قديم مستوى فإنني أخدعك مستوى من ذا كون قديم المستوى فإن يقدر معك مستوى من يلقيني في البير وما قربتي فسأل الله قربتي كرجل أم مقام إبراهيم في بار ما ينبل جل ريم كرجل قال جيدو بوال التسبار مجاف أم دم سعود البيجار دي كتاغ دي كنام دل قيلال بام بفزان جاتمي دل مال بام مسام دم دل سلال كو نيتو دي كون متاك بردال كو غاي بدي نيوك بالك درب لالك جنبي أحمد سدم الشبل شيخ بام بدل جاب جل دي شبار غاي بدل مامو مولي دي دوار كراغ لبام مسا جنج القربا لباق دباق بيس باق بام بابا
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantel FM, Tchener FM et Lergue FM.

نفيت عني قبل قتلا خانا وسيلاخي الوقت والدخانا. جست البحور اريد لي من ما

بمدح من قد أهلك سجانا حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى حمدت ربي بنعم المولى مسليا على الذي بي أولى حمدت ربي بنعم

خرم وي وي ما وي تي وا كرم نيو ام غرم نيو ام خرم موسيك سيغي باني ويرال لي تخ ما جوك ديكو بيرال.

0: رئيس كي أسن جاي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برمتوبة سيخونا نيك لي زيارو باختي بسم تدلك ندوكل ñaan ci barke xasaayit yal nang ko yag wote ñu yag la wiss yal na señ touba nang ko lepp barke xasaayit
1: jerejeuf señ saliw ñang mi neex na and nak passe yal na suñu borom taxaw ta fay na ci barke señ touba kon bu ko defé dañuy jox suñu bay señ bousra sambu momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéer
2: Vita wa sulibi asma.

بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يفتقون فضلا من الله ورضوانا سيمهم في وجوه من أزر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كسر إن أخرج ستوب آذر فتغذبت على زواخي يجب سراء ليقس بهم الكفار وادلعوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا أزيما ملكت خير الخلق خلمة تصر

والدار لي نفت دان بدوري درجة المختار ليس المنسفين فمن يعاول القبض فمنسفين أبقيت قلمة تدور أبدا لا وتخزي كل من لم يعبد أتاني التويد من النسلا يغني لدى خطتي من لون تلا ألا يمن بلسي لم يكني ولا يكون لسواي بكني للمصطفى وجدت عند اليمين أبكار خدمتي أزالت خمي يقود لي خير البرايا ما أريد كما كفاني

رضا بعملي وزي امرا والكريم وام الكرام لجابئ من مالك المرام ومن وستتي وجنتي عن الآن.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

0: علما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد.
2: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergué FM di baati jamm, jappalanté ak wolanté gu and ak yaakaar.